0: قال هو الهدي أن سآقي قليل أولى أو قد عشت أعشى قال هو الهدي أن سآقي قليل أولى أو قد عشت أعشى قال هو الهدي أن سآقي قليل أولى أو قد عشت أعشى
1: الله أكبر.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam.